آسٍ وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغير طعمه وأنهارٌ من خمرٍ لذةٍ للشاربين.

نقصان التقوى نشر بنا الشكوى، نقصان التقوى نشر بنا الشكوى، وقعنا في البلوى. من إصلاح شطانا، في الإفساد شيطانا. صبت عاشقة سما كأس عسيري، مدت إلى المحبوب لموت يسيري. صبت عاشقة سما ك